0: هيلات ويلاكا سوطالوطا بسكتون كاقال كمانوتونا كام بهيلات وسار حنياني هنجا كيوتوك تاويتا نوكي جويسا هيتشا سمانا بوكاماتا كاماوايتانا هتي دي ورونا كاها هكام كوتشيسينيا سوما ورونا كاسا هتاكي بون بان اسكينا كاها هتاكي بون بان اسكيتي ونا كاس بوريني كي بون بان سانياني هايو كاماتا نيرار سالانتا سكينيا تاكو كامبيس ماركاتشيرينا كو كاما هيلاتوغو وليك هتي سمانا هيكسينيا كاما بنايا
1: Así que sea Culiaquita Graciela Azquirukipan, hoy es viernes. Bueno, habrá que pasarla mejor. Un saludo para todas las familias. Quiero saludar en especial a una gran amiga, Sandrita, que está en los Estados Unidos. Mañana es el Happy Birthday 4 de julio de un país, queramos o no, el más grande del planeta.
0: Halo kamau, haja komanta u kamaha kun inglés arut sarun tchita ihilata u guhanicha ay mara arut sayu kamatam tasenya pataki, pero takiniru arunt atab haja komanta u lunes kamau.